متابعينا الكرام، مرحب بكم مجددا على موجات إذاعة كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان، وأقدم لكم الليلة موضوعا باسم حماتي حياتي. دعونا نستمع سويا إلى بعض الموسيقى ونبدأ بموضوعنا مع الزميلة نهى سلوم.

0: هذه هي أغنية حجارنا لجميلة and the other heroes من إصدارها الجديد.
1: الحماية اللي بتحب الكنة إلها كرسي بالجنة. طيب اسمعي داريا، اسمعي هالمثل كمان. الكنة كننها بتكن، جننها بتجن. وآخر مثل عندي إياه عن الحماية والكنة، الحماية بتقول لبنتها قربي على جوزك ضميه، ولك انت بعدي عن ابني خنقتيه.
2: كأنها اتفاقية سلام هشة بين حكومتين، لا بين الكنة وحماتها بتزبط، ولا بين الحماية وصهرة بتزبط. بتحسي حالك عن جد قلوبهم تتبادل تكتيكات حرب باردة خلف الكواليس. يعني كلمة حماتي حياتي ما أنا مجرد شعار رومانسي، تحسي اعتراف صريح بأنه جودة حياتك تعتمد كليا على مزاج هي السيدة، إن كانت حماية أو كنة، وطريقة قبولها إليك في العمق. بتشوفي الحماية مثل المراية اللي بتشوف زوجة ابنها المستقبلية، أو بتشوفيها أصلا كأني شريط أخباري كاتبة عليه نشرة الأخبار ما بتوقف لحظة من الحكي. هاي علاقة عن جد بتكون مبنية على توازن، ولا كأنه مفاعل نووي. هاي خطأ بدهور الدنيا. بتحسي حالك إذا زدتي شوية ملح بالطبخة بنسحبوا السفراء وبترتفع حالك،
1: وتخربطت العلاقات الدبلوماسية.
2: ومن ناحية تانية بتحسي والله العظيم كأنه بوسة على الراس كفيلة تفتح قدامك بواب الجنة بهالدنيا. لذلك حماتي حياتي تعني أنه السعادة بتبلش من أنك تكسبي ود هذا الحرس اللي بحرس لك يا زوجتك يا زوجك، وهي الوحيدة اللي بتعطيكي مفاتيح القلب اللي اخترتي تعيشي معه للأبد.
1: حماتي حياتي هو العنوان اللي اخترناه لحلقة اليوم. بحلقة اليوم رح نحكي عن هاي العلاقة المعقدة الشائكة بين الكنة وبين الحماية. اليوم معكم أنا نهى سلوم وزميلتي داريا فارمان، والله يخلي لكم حمواتكم وكناتكم وأحبابكم كلهم. وبيقولوا إذا الحماية ارتاحت إلك بتصيري بنتها، وإذا ما ارتاحت بتصيري قصة وبتنحكي كل مرة بتنفتح فيها سيرة الزواج أو الطبخ أو مجرد جلسة بريئة، بتتحول فجأة لتحليل اجتماعي طويل يبدأ ولا ينتهي.
2: عن جد والأغرب بهذا النوع من الجمل اللي ما بتنحكى كتحذير فقط، وإنما بنحكى بنبرة فيها خبرة حياة جاهزة. بتحسي العلاقة محسومة مسبقاً، وكأنه كل قصة لازم تمشي على نفس السيناريو. قبول أو رفض، حب أو توتر، تقارب أو مسافة حرب، يا ويلك منا.
1: يمكن لو وقفنا شوي وفكرنا، ما في حدا داخل علاقة زواج وهو ناوي أنه يدخل معركة. يعني الحماية أبداً ما بتشوف حالها منافسة، والكنة كمان ما بتشوف حالها دخيلة. لكن بلحظة ما الحياة اليومية تبدأ هيك تشتغل على التفاصيل الصغيرة، كلمة، نظرة، رد متأخر، نصيحة غير مطلوبة وما حدا سأل عنها، فجأة هيك تبدأ النصائح هيك بتهل. هون بتبدأ القصة فعلا تاخد حجم أكبر من نيتها الأصلية يلي بالأصل بدأت فعلا بدون نوايا عاطلة.
2: ايه، وبالفعل بتشوفي انه المشكلة انه مثلا جبنة وحدة قالت بتعيش ثلاث حالات ثلاث نسخ. الحماية بتفهمها على طريقتها كأنه ما حدا عم بيهتم فيها، او بالعكس الاهتمام كتير زايد. نسخة الكنة او العروس بتفكر بتقول ليش عم ينحكي عني بهي الطريقة، ما عجبتني هالطريقة ومن الحكي. الزوج الله يعينه بتشوفيه عم بيحكي بينه وبين حاله انه شبن هالنسوان مكبرين الموضوع، مانو شايف اصلا الجملة اهمية.
1: ما عارفة شو صاير. يمكن هون الصدام الحقيقي انه هو معنو بين اشخاص، بين طريقة فهم كل واحد لهي التجربة بشكل مختلف من بيت، يعني كل بيت له عاداته له تقاليده، وبيختلف يعني طريقة هيك فهمنا للأمور والزاوية اللي نحن بنشوف فيها القصص. من هون فعلا يبدأ الصدام الحقيقي.
2: اليوم نحن ما رح نحكي ولا رح نحاكم هاي العلاقة بين الكنة والحماية أو بين الصهر والحماية، رح نفهم نوع العلاقة بشكل بسيط وكيف تتحول لعالم كامل من التفسيرات.
1: هلا الموروث الشعبي ما اعطى تعريف مباشر للعلاقه بين الحمايه والكني، لكنه اشتغل بطريقه اعمق بكثير من التعريف، وهو يعني ما قال لك افعل او لا تفعل. هذا الشيء اللي رسم هذا الجو النفسي للعلاقه بشكل مسبق، يعني قبل ما نعيش التجربه نحن بالاصل في عنا تصور جاهز عن هذه التجربه.
2: وهذا شيء خطير ومهم بنفس الوقت. الموروث الشعبي المتداول في المجتمع بيشتغل مثل فلتر غير مرئي، بيفلتر لك الواقع. مثلا لما بنت بتسمع من طفولتها جملة مثل الحماية صعبة أو الله يعين الكنة، هي مو عم تتعلم موقف محدد لكنها عم تبني توقع كامل عن علاقة بعد أصلا ما صارت ولا دخلت فيها.
1: تماما، يعني نحن مجتمعاتنا التقليدية البيت كان منظومة واحدة وكبيرة، مش بس أفراد مستقلين، كانت الجدة، الأم، الزوجة، الأبناء، كلهم بعيشوا تحت نفس السقف، وكل قرار يومي كان بمر عبر أكثر من شخص. هون الموروث الشعبي انبنى من كثافة الاحتكاك بين الأفراد، ما بس من صراع شخصي وتجربة ذاتية لكل شخص.
2: يعني مثلا المثل اللي بيقول كتروا الطباخين تحترق الطبخة، مانو مثل بيحكي فقط عن الطبخة بشكل حرفي، لكنه بيحكي عن فكرة لما بتعدد فيها الأصوات والآراء داخل قرار واحد ومكان واحد ووضع واحد، مين إله الكلمة الأخيرة ومين إله خبرة أكتر ومين لازم يتراجع، ما أجا من فضاء.
1: يعني هون تحديدا يمكن ظهر دور الحماية تاريخيا، مو كخصم أبدا. الحماية يعني أو الحماية باللغة الشعبية هي ذاكرة البيت، هي الشخص اللي شايف البيت من بدايته، شايف الأولاد وهنا عم يكبروا، شايف العلاقات كيف عم تتشكل، وبالتالي عندها شعور داخلي بأنه هي لازم تكون هي المرجعية وهي الأصل وهي من قامت ببناء وتأسيس هذه الأسرة وهذا البيت.
2: وبنفس الوقت الكنة ما كانت داخلة من فراغ، هي داخلة من بيت تاني إله نظامه، إله عاداته، إله تعريفه للحياة اليومية والمصاعب اللي ممكن واحد يواجهها بيتعاملوا معها بطريقة معينة. فجأة هلأ بتصير ببيت مختلف، عم بيحاولوا يصيروا له هذا البيت بطريقة هي ما أنا متعودة عليها ومختلف عليها. هذا الشيء بتحس إنه مو يعني بيعمل لها شوية كركبة ومشاكل.
1: من هون الموروث ما اخترع المشكلة، لكن وثق التوتر الطبيعي يلي بصير لما يلتقوا عالمين مختلفين تحت سقف واحد.
2: اليوم نحن رح نحكي عن هاي العلاقة لكن بوعي مختلف. اليوم صار في تغيير جذري بشكل العائلة، ما ضل مثل قبل، وما عاد في عيش مشترك دائم من بين الأجيال بنفس البيت، صار في استقلالية أكثر وخصوصية أكثر وحدود حتى أوضح بين العلاقات الأسرية العائلية أوضح. كل فرد صار عنده حياته الخاصة، قراراته الخاصة، مساحته النفسية الخاصة حتى، يعني بريفات زون.
1: بريفات زوني. لكن المشكلة إنه العقل ما تغير بنفس سرعة الواقع اللي تغير، يعني البيت تغير لكن طريقة التفكير بالعلاقات أحيانا لسه هيك يعني كتير يعني من الماضي، فعم بصير في فجوة بين شكل الحياة وبين تفسير الحياة.
2: اليوم الأم بعدها بترتبط بالحب وبالقرب، بالنسبة إلى الاهتمام اليومي، السؤال المستمر والنصيحة والكلمة الطيبة وحتى التدخل أحيانا هو تعبير طبيعي عن العلاقة، لكنه جاي من زمن كان فيه القرب يساوي حياة.
1: صحيح، بينما الزوجة أو الكنة الحديثة بتربط الحب بالمساحة، يعني إذا في احترام للحدود، في هدوء، في عدم تدخل، هذا الشيء بالنسبة لها هو مؤشر أمان، أبداً ما أنه مرتبط بقلة الحب، بل هو شكل مختلف عن الحب.
2: وهون بتكمن المشكلة يا نهى، إنه نفس الفعل لكن كل واحد بفهمه بمعنى مختلف وجذري وباتجاه آخر عن الشخص اللي بفهمه بطريقته والشكل اللي متعود عليه.
1: يعني شوفي مثلا داريا، جملة ليش ما خبرتيني؟ مرة نقدر نفهمها على إنها اهتمام، مرة تفهم على إنها تدخل، من زاوية أخرى فينا نشوفها مراقبة، يعني حسب التجربة السابقة، حسب الحالة النفسية وحسب السياق.

0: وتخفف، كل العلاقات بتصير مباشرة مكشوفة بدون أي وسيط.
1: إيه نهى، كونك حكيتي عن الغربة خلينا نحكي شوي عن الفروقات بين الحماية العربية والحماية الأجنبية. في كتير فروقات جوهرية شاسعة بين الحماة العربية والحماية الأجنبية. هاي الفروقات ما إلها علاقة بطيبة القلب أو قسوته، لكنها إلها علاقة بالثقافة للمجتمع اللي عاشوا فيه ونظرة كل ثقافة لمفهوم العيلة ومفهوم الفرد. الحماية الأجنبية مثلا بتقدس الخصوصية الفردية بشكل كتير جدي وصارم. بالنسبة لها مثلا بيت ابنها أو بنتها هو مملكة خاصة ما بيحق لها قيادتها أو التدخل بتفاصيلها. لا بتزورهم بشكل مفاجئ، بالعكس بتزورهم بيكون في موعد مسبق. ما بتتدخل أبدا بقصص بالبيت، مثلا ديكور البيت أو مصاريفه، تربية الأطفال. هاي القصص كلها أصلا ما أنا مطلوبة منها وما بيتدخلوا فيها أبدا. الحماية العربية بالعكس، الحدود بينها وبين بيت بنتها أو ابنها ما أنا موجودة، فبتشعر إنه بيتهم هو بيتها التاني وهي لازم أصلا تكون قائدة وكلمتها مسموعة فيها. بتتدخل بكل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة، بتحس إنه لازم تكمل مسؤوليتها بالأمومة اللي استمرت وما انقطعت وما توقفت. هذا بتعتقد إنه هو حق من حقوقها وحتى واجب إنه تحكي وتبدي رأيها بكل القصص. كل القصص يعني من التفاصيل الصغيرة، من ديكور سجاد تخوت بيوت، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، للطبخ، كل الأمور بتتدخل فيها. بتشوفي من ناحية تانية الحماية الأجنبية دورها كأم منتهي بتربية أولادها، فما بتتدخل أبدا بتربية الأحفاد. بالعكس بتقول هي مسؤولية الأب فقط أو البنت فقط، يعني الأم والأب، فعندها بس ساعات معينة ممكن تقضيها مع أحفادها وبتعيش حياتها وبتكمل حياتها، تسافر، بتمارس هواياتها، ما بتتحول فجأة لمربية لهدول الأحفاد. بينما الأم العربية، الحماة العربية بالأحرى، بتقول لك ما أعز من الولد إلا ولد الولد فبتلغي كل قصصها وحتى بتنتقل للعيش مع ابنها أو بنتها لحتى تربي الأحفاد، وبتساعدهم بالطبخ والبيت وبتسهر عليهم. فهون طبعا الحدود تنمحى بينها وبين العيلة الصغيرة المتأسسة.
0: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعونا الجزء الثاني يوم الاثنين.

تجدون ما يهمكم من مواضيع في بودكاست كوزمو بالعربي على جميع منصات الإنترنت.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.